ومين أتري وجبلي النية بتاعت ون المدن وتيت بتاعت نوين الجبدونا بيدو دا ديش بل تانيش بليز يبو تيوان دي دود من جين الجبدات جماعيم اغو تغدى باتنا رابطا كفين بدونا استمخادل دن دانش بليزي بوم اللبل لغلامك نان تم كم اللبلوا اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو